شوف اللي تيدا ما تسالي الصبح شوف داك السمو في المول الجمال ديال الكرابون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد المنظر.